أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي العادي يقيدني بجاهه ويقيني من مكيداتي، وهو البسيء الذي الهادي يبشرني

0: أنت البديع الذي ما زال رحمانا
1: لأحمد المختار من ذي العلم وذي الحياة سبق دون ظلمي دعا نبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي

في مولد المختار عبده الرسول أسعدنا دنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله أسعدنا دنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم نسأله قبوله هذا النظيم أعبده والله رب العالمين إن شاءه بخدمة الهادي الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

والتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال وال

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر، وصل

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا.

وبحياة يتسوق الوجلاء لغير نحو أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذى ولا لغن.

كيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

آلي والمآلي والتجزيه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي.

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان دا إسلامي وأظهر

مريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصلي يا رحمة.

أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

0: نصر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من

الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا

وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر، وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري، فسرمدا عني.

القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

القدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرى كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنان

الحال وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكن

فانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

الحال وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعمر.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارما لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي.

الجلال وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا على

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني حديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن

قائدا للذكرى والمصانيا وقلت لي منك ربيع الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

آل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولس

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجتلي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة

به في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسق لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمل.

من مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي

آله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا. صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح. على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام. مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف. على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج. إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور. واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا. إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا. يا

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد

حيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا مولاي.

يقود شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر.

نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

والتجزي أهل بدر الكراما عني قيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما.

على حبيبك ورئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن.

قلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأثير

كيت دون الجول وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

آلي والمآلي والتجزيه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان دا إسلامي وأظهر

الدين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

القدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاسي واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا

0: أنت البديع الذي ما زال رحمانا
1: لأحمد المختار من ذي العلم وذي الحياة سبق دون ظلمي دعا نبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي البصر والكلام له هدى المختار لا يلام.

الله أسعدنا دنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم نسأله قبوله هذا النظيم أعبده والله رب العالمين إن شاءه بخدمة الهادي الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركب.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. ويل لمن كان بالآمال مستغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل. لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل وكونوا مقتدي الرسل. طوبى لمن كان بالطاعات ذا همم ولم يكن صاحب الطغيان والكسل.

وإن عزمت لذاتها فهي في استدراجها كزل يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل هل طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جذل فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاح في حرز وفي كبل كالأنسج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل ثم طلب العلم واحرش في تعلمه واعمل به ثم أخلش أيما عمل لا خير في عالم لم يكن مترعا أجل ولو كان منسوبا إلى الرسل فعالم جائر مثل الحمار كما في نص قرآن رب العرش جل تلي يا طالب العلم لا تركن له أبدا لأن تعليمه يفضي إلى الخجل بل منه فر كأسد خفت ضارية لقاؤه كلقاء الرقش في السبل وعاشر الناس في دين ودارهم وإنهم شغلوك عنه فاعتزل لقول خير الجميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل لقول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زلل رمي التواضع ناء الكبر وعشهوى كتعت ما رمت في الدارين من أمل ولا تكن لذوي العشيان دامقة ولا تلج في سبيل كان ذا ميل ولا تصاحب من الإخوان غير فتى ندب نبيه ذكي العقل معتدل لأن كل خليل يقتدي أبدا بخله في سجايا يمل يمل يا رب مرء يزن الخل

من كان ذا قبح بظاهره وفي العهود كريم القول والعمل فلا تذم ولا تمدح فتى أبدا قبل امتحان كما قد جاء في المثل إن الرجال صناديق مقفلة مفتاحها بامتحان فامتحن وصل. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحد بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسش لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بها ذوي العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاصرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر

الشيطان المميت بعدما قرأني لأكسش وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن ذا معجزة لمرسلي سواه قط وهو خير الرسل صلاة بالعرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرض العلي حسودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا إلهام الإله في آية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

حين الخرء سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعده فللعلي أفضي أموري أغدو ضاق فؤادي لأجل تنبئي بفضلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني علما وللهدى إلهي قدني من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي قني ووالدي وجميع أمة سيد البرية الشفيع يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا حافظي يا منعمي يا رازقي إني إذا خفت بكم ألوذ كما بكم من الردى أعود لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تحرموني أبدا من منكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هديدي عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي الطاعات فضلا فأخرجنا من العصاة لطيف بالطف وبمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف طرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ما عشت لغيره أميل صدور قومي يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين يسر جميع صحبتي لليسرى والمسلمين رب لا للعسرى رد لي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم

0: فوقي وأنتم كل يزيد فوقي عن عفو ما بي من التدبد به وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه ما هم بلا ختتام دام لرب الحمد والشكر كما دام سلامه على من اعتمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل بفضله وجوده كلية عابده كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا لم تنح ظاهري عيوب النفس وباطني لم ينحه من عفس لسان ذكري لا يميل للغا وشكر جسمي لإلهي بلغا يسر للقادر والمقتدر حق تقاته ولي يبتدر يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم تنمو لي الأعمال بالنيات
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

0: waye bo jaare ci xaritam ba nak muy rasulullah boko de boko jaare mu nongul la dafa bëgg yoonentu yalla lay bëgg yoonentu ba lepp lo bëgg am ko ci mom neexalal yoonentu
1: sallallahu
0: motax serigne touba neexal ko ci ñaari bi aqsamtu billahi inni li nabiy abadan khillun wa hibbun wa ma ya'bahu aba'u نبينا المصطفى غير الورى غرض في كل شيء وما يبوا نانا واخ ناتيا مو سيرين بي لوكي واخ گم نان لا واي كيو دا واخ موني واخ ناتيا يونت بي موي سما خارات موي بي ما بغا جام تما نغي لين دي واتي ني لوم بغا بغا نا يونت بي موي سما صوبي ما نغي لين دي واتال بي luma bëgg bëgg na xam nga ñaari beet yi doy na sëcc sëriñ bi dina ko muy bind ben téere dema da nga jàng hadis yonent bi loo fa gis ci mbaas lii la la digal loo ca gis ci safaan lii la la moytuloo lii mooy adresse pouvoir bi jël na nga ko yàlla fayal nee na jaamu yàlla googu ak sax ci njub mooy li muy jigeñal borom bi subhanahu wa taala moo nuy ñor di ba nu bëgg ko ndax yàlla moo wax ci hadisul qudsi yi ni sabab jaam feeg mi may jéem a jege jegelu lim may gën a jege jegeloo amul lenn benn buum bu mën a jàpp lu dul def sama farata yi boo ma bëggee jege da ngay def sama farata yi te ab jaam bu jóg di jéem a jàgg ci yàlla ci ay naafilaam du dañ di ca nekk ba yàlla bëggal ko boppam te ku yàlla bëggal boppam nag weñ nga koo kaay waajal kon nag bokk yi koo xam ne dangaa jàpp ci Serigne Touba li war ci yow mooy nga xàmmee ñu xàmmee la ci topp yàlla ak bàyyi ay moy bur ko jige fenn bur ko jige fenn ndeysaan waajuram Cheikh Souaybou Mbacke dañoo nekk ca daara jël daaray bay ja mu yónnee benn bataaxel boo xam ne Mame Mor Mbacke moom soxna may moo ko doon jàng fekk jamono boobu ndéqi daa jot ndéqi koor gi dugg mu xam ni koor mettee ak ni ndéqi mettee mu xam jikkooy dongo mu bind bataaxel bu saf ni Mamar waxal gaa yi ni leen koor gi ñëw na ndéqi mi jot na ku mën a boole ñaar yi def ko ku ko mënta boole bàyyil ndéqi mi te woor koor gi yàllaa ko moom ndéqi gerte gi maa ko moom bàyyi leen gerte gi te ngeen wooral yàlla weeram bi wallahi alazim ndeka di nitu yàlla du waxatu at moomu mosumaa gis jàmbaar yu mel ni ñooñu maanaam ni ñu déqee tool yi daa mel ni bëggatuñoo lekk bëggatuñoo naan te duñu dog koor ga mu fàttali ma Cheikh Khadima Diakhaté Kala ba ko dong yi Serigne Touba yeeg goral toolam ba la mu leen doon melal nee na seen sémmañ yi buy dagg buy dog doo dégg lu dul tur yàlla te kat wa ma axaru fardan wala nafla ak li gor bi metti metti taxul ñu faat duñu yeexe wax waxuma faat ko de waaye duñu yeexe sax naa fi la ku ko waxoon man kañ la ko wax la jiitu 1902 kon ngaa yàgg nañ seen baax gi de ndax ki ko wax 1902 la fi jógee yal nañ ko yàlla fayal mu ni nag maa ngi leen di dénk sama bopp Serigne bi nee na mi ngi leen di dénk boppam ngeen jàpp ci sunu diine gii li nu yàlla digal nu di ko def jàpp ci sunu taalibe gii mooy li nu Serigne bi digal nu di ko def waxu taalibe gi Cheikh gi gëm nag Cheikh gi moom bu la waxee taalibe boo noppee moom ngay xool ndax li mu wax lépp ci boppam lay dellu waaye taalibe gi mu lay wax mooy lu mu loo def ñu gis fa fa ko Serigne bi wax na ko mag ña daan defee nee na nu bàyyi lépp lu nu amalul njëriñ te xeer ci jëflanteeg nit ñi ci makaarimul akhlaaq jëflante bu baax mooy bañ a tooñ te jéggile foofu la sëñ bi nekkoon walaqad amurru ala llaimi yasubuni fa madaytu summa taqultu ma yaanimi Serigne bi nee na man na ma rogu ay gaay ñu di ma xass ba tuddu sama tur ñu na ko diggal koku lim la wax mu ni dedet tudduma non man kenn du man kenn tuddu non man na am kenen lañuy wax ngeen bari yërmé ne ci jaabi ak jéggelé ak torox lu ci kanamu borom bi té koy jëf lentel nga jëf lenté ak mom ci ngor do ko fenn do ko wor do ko triandé lolou ngay jëf lenté gaay gaay non lañu mélam néna ngay jéggel ñi la toñ ñepp di toroflu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala li sëriñ bi gëna woté moy lool té loolu kat khalifa bi bi maulana cheikh mohammedul muntaka habibullah waraa bi mu dikke fa la tek tankam ba barki dembu deg ngeen kaddo ngu kumbu ga nanu jangi jangi len boko waxe dañu war ko ko bi ab université bi nangami milliards ba nopi yekete sa kaddo doyu la nga nan nan len jangi yeru ko wandi xam nga ñaweel yi ak fekkeen yi buñu tegal fi am rahatu ak boli bu baax jëru ngay tuddu nan ala ta ba jow kay fi ala ji mo fa kay jox jëru ko boy jog rek ñepp ci ngir la dañu xam li nga wax xam nañu lim wax kon li señ bi wax kenn nereere wu kon cheikh mohammedou muntaka ba mu defé lolu téewul mi ngi wax gaay jangi len dara du mu musul du jang jang kepp mi musul kon nak nañu gor gorlu ci jang momu wuy ko ci wote bobbi señ bi neena mi ngi gëna yéssal nak ay kaddom ci cyant ñi fi téew ak ñi organiser mbir mi yalna leen yalla fay denu fekke wat ko at yu bare bare mbollem luñ fi def ci xam xam ak ci kartan yalna ko yalla nangu te man nako wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم سألت ربي الحفيظ المانعا أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهبي عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشر يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لزنا بحسنك الحسين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا هدينا اهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم ولا تواخذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها من علينا أبدا بعافيها دائمة يا الله يا ذا الواقية أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتم سهب لي معتصم أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتصم تهب لي معتصم لست أقاف در قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخص لافذا يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن نويت أن أدعو مستشفعا بجاه حبه شفيع الشفعاء أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاد لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا ونقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس أن نسرف الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي من ألي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم لك أموري أبدا أفوّد وكل من لك التجا لا يرفد وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني كفاء كفى المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكسه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نحو الذرية قبل حزل سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الأرم رمي باء الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغني بما به عن الأذى أستغني أشكره سبحانه وأحمد ومن يرم هلمي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وباللهاي حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن يرم مدرتي ينسرفي مددت لي يا ربي عصمة تدم في الحال والمآل يا باقي القديم أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملام لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا وصلت لي نصرة العزيذ يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز وصلت لي النصرة العزيذ يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك ترا وكل ما لي يجر درا يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي ولي يدي يا منزل قلت الكتاب وإداي أزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناظمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يعود المتقون آمين يا رب العالمين. إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي الذذه الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوكا إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا لانقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل والتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدرى إذا يهارب لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي ود المتقون في الحسبلة بعد العصمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي من مها أنساني بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي نويت شكر من به يجري القدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالعادة مع الإبادات بقرق الآدة إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال لوجه الكريم فارقت المبيع ومني الشراء قبل في ربيع لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني سبلا أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جاء الفيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء وجدت رب الأراضين والسماء بغير شكر بعد حمد رسما نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكو ولا عام المداد والقلم أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين لو قتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد مها إتابي سالمني الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لآدي بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يربطني سواي في عاصمي بوطني إلى سوى دور انتهى الأرمرمي وأهل بدر هم حماة الحرمي إلى سوى يذذه الدجال ربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذه الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم ينهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم ينهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو ila jinanillahi kulli yaqsidu hina alfutunu lilbaraya taqsidu hawlul qiyamati ya ummu ghayri wa kulli shay'in jalibin lidahiri wa qaniya alhisaba wal azaba mamman yamil lidarari azaba nasali maghtara li ayanzi'a liyawali salaba ma lam yanzi'a alamani mima yasha'u allahu fallan wa la ilaha illa allahu madali alhaq alladhi bi damag batila marra ma adhaya fandamag ilayya madda sirrahu almasuna man qadali ma akhjala alhusuna lawa qitabi qablu wa huwa qayru man lawa tawajjaha alqitabu fi dhaman wajahani badda alqitabi biljawab munin wa muskin wa dhafitu bishabab kitabuhu salabali wali jama' suli wa innahu liyal ida qama' ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع عبادات احتساب لقد حب الله والكتاب وحب أحمد مها العتاب ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت أنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دوام الظاهر وباتني يا مالكي وليجد بكامني اسرب دواما أني الرذايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافه الرذائق فلياتني من قيدك الأرزاق لك سما والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلب هاليا حبا ورودا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلب هاليا حبا ورودا واكفني النواهيا أبلي دواما حب كل مسلمي بالمصطفى ورود كل مجرمي وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتما نجيتني في البهر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعمي من أما باب نافعا رزاقي أبى لأهله مال أرزاقي أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجهلي القير وكف عني الشر دبا وتقبل مني كلي يسر مدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي ليستجب وسأل بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وأجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي زهتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان زاء أمان وسعى بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لغيري العدا والمردى ولي يقود بردا والقردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قيل من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وهماني عن طبيب عبدا له قلا له قيل حبيب لست أرى سواك في الليالي يقيدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باقٍ وجميل فلسوى رداك ربي لا أمل هب لي دوام الحب والرداء يا من كفاني كدر القداء وهبت لي الرداء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآلي أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى علي شيء كنت لي بالأخفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنكد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقلت سرا نافعا لم يكتب كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوم تيسير من لم يرن الكلوم لم يرهني شيء من الأسواء وإنني سولي زهتوائي هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى سبحان الرب قد كفاني جولا ورم حقدي ورم القولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وقيلا نبيه الذي يسوق نيلا به إلي ويقين الكيلا أحمد من سار نهاري ليلا بحبه وقد أداء ليلا أزب ربي أن فؤادي الخيلا بجاهه ولي يجر سيلا لو التجائي ويقين الهولا بي كما به وقان السولا لو قتابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجاهه ينسي فؤادي الهيلا وجيب بجاهه إلي تولا يدوم لي ولي يتيب دولا نجيتني ولي سقط الهولا بجاهه ما لي يجور حولا أنكر الديت وأقول أولا لك به وقد نبست الهولا مد حياتي وانفئني عيلا واعصم جنابي به والزيلا أذبت أني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرداء والأولى لحقق الذي أخول خيلا وتقني شقاوة وقيلا وجيب بجاه المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين الكيلا كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا يا من بفضله كفاني الجولى سلي على وسيلة بي أولى لو سلامك اكتبي يا مولى ولي سقر ما يسول سولا حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأسار سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار الطاهرين من دجى الأغيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار أسماؤهم عسن غدا جداري وجنتي أماكر قداري أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعاري لذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو قتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هب لي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت غير حافظ القفار ممهل كل جاهد كفار أني مها العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفار ملكتني ما قاد للأذكار وشكر بالأعمال والأفكار أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدى ذوي البواري وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناذع ذوي التباري كلي له بالمصطفى الذكاري ولي به يجود بالأبكار يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأستار لكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي وردواني وشكري بالدرر لمن مها كل بلاء ودرر حمدي وردواني وشكري بالدرر لمن مها كل بلاء ودرر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر بديه هب لي الألوم والصور يا من برى القلق وأسنى الصور نافيه هب لي النف من غير قتر والنف يجل مخجلا كل متر أهد هب لي أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العدا ذوي البتر لك شكور عندهم بلا زمر يا قيل من هدى وأغنى وأمر
2: لتقتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر وقاية تقي أيالي الشرر يا قيد من راد ولين اليرر نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورس القبر ملكتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجئت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى نافي الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العسير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ذاتك واجعل كل موضع في القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضعها أمن وبشارات ومعروف آمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيع يا من كرمني في كل ما لي تبيع خذ يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل أطلق سقلي يا باسط قيلا سافيا من كدر وجل قصيدي شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجل مودها المعروف نفاتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا نفاتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا أهد هب لي أفضل التوحيد بحرمة المشفى الوحيد الله ربي وله ختابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالقيد والتسق لنا الآمال لطيف بي لطفت من قيد كدر فاصرف للذي قلاني وقدر هب لي السفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الود في سمائي والأرض والسرور زنمائي نافي وهب لي النفع دون الدرري كما محوت ما مدى من غرري عليم هب لي العلوم ترى يا من كفاني في اقترابي درى ملك ملكني بغير سلبي وسق لي المدلوب قبل تلبي أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا قفيا عن الوراء وبحروفي أشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق كن لي بكن في كل شيء يا كريم وجل مكاتيبي أجورا لا ترم يا الله يا رحمن كل أطلق في أبد وتحمي من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربي هنا الابتداء الذي لاقتار قربانا قد أقبل القير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل يفذ اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيتني فالتهب للعام يا سمدي إدمان قيد وإسعادا وإسكانا. ربيتني بعد إدعام وتروية عن يوم تروية إذ جعت سديانا. مكنتني بعد ضيق سقت لي هللا مواسيا بعدما قرعت أريانا. ناجيتك اليوم يا من أمسك الرمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا. إسف قلوب النسارى يا قدير إله نصري ورلي من قد عذ أوهانا. بكونك الواحد القهار منفردا لقرئدانا ألا بشرايا إدمانا. نبتني أمسي تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما زال رحمانا. يسرت لي أمسي هبل اليوم توسعة بها ألاذم ما ترداه إحسانا. أويتني بعدما داق الفؤاد أذن فصرمدا ليرد جنا وإنسانا. أسلمت وجهي إليك اليوم زاقدا من لمن قدوت له كعبا وحسانا. نها مدادي قدا هجي لقدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا. وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا. حملتني ربي بتكريم دون أنا في البر والبحر ذي رزقا وتكلانا. مليني يلهام يا وهاب فوق رجاء يولتر لي أعداء ومسلانا. ليجب رزق حلال طيب وقني ما لست ترداء إسرارا وإعلانا. ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لانا. أشكر سكوري واسع لي هنا وقدا يا واسع مغنيا ما زال ديانا. هب لي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكي ووسع ومكسي جالبي توسعة كالليلة القدر أحيانا فأحيانا. فيك جل المكس ذافني بلا ذلل وكملا بي أعيانا فأعيانا. يسر لي القيل واقسمني وزد رشدي يا نافيا لم يذل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يذل ربا وحنانا. لجرب لقيا زوي الإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا ألا أنازع جبارا وسلطانا. رلي صلاتنا يا قهار في أبد والتهمني واكفني مكرا وشيطانا. رجوت أنك تهميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا. رجوت أنك تحميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا. وقيتني مكر أعدائي ومن مههم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا. اغفر ذنوبي وهب لي اليوم ملبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا. لهب فراق الذي لم ترده قلقا وتم أني يا غفار ما شانا. بحرمة المصطفى من ست قادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميذانا. هجي بقلبي تقبل واكفني قتا وتم شيني وكملني بما زانا. ربي سجب ولتكمل ما نويت لدى تبلتي بك تبنى فيك بنيانا. وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كانا. رب كريم حفيظ واسع سمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا. سر حلمي اليوم ضيدا قد يبشرني فرحا وفيدا ورل الدهر سجانا. قدير قهار يا جبار يا غردي رل الذي يأخذ الأموال مجانا. ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يقجل يا قوتا ومرجانا. أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت الحليم الحليم البر رحمانا. هب لي بحقتي الأسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا. منك التمس الذي أعطيته السلحة حتى به قهر الأعداء إدمانا. مليني يلي يوم يا وهب ملبتي وتكفني كيد من للحرس قد مانا ناديتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب قيد تجر رزق إبانا لكن بجود وإسهاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا تيب حياتي بلا موت ولا درر وجد بفضلك مصير بقربانا كثر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جذلانا يا رب قل لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا بين لي الحق كيف لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرق قلوب الأهادي أن أذاي معا لنصرتي وهدي بي شيبا وفتيانا تركت أمثي الذي قد بعته ومدى فدار بدل وأني كف قذيانا وجي لي الكشف وتثقيل دون أنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه هب لي فدها قريري أجبا يا قيل هاد هدى غمرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكن أبدا دفت الكريم الذي يقري بكن أبدا وأن أعاون في توباي قد آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساق لي بالفيد قرآنا لو قتابي يوم سبت في وطني وبان لي أمس ما قد سهر برهانا نبتني أمس زد فيدا ومعرفة وسرمدا بينور ربي أذهانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمي القلق نيرانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمي القلق نيرانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمي القلق نيرانا هب لي بفلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا مليني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أثني بأبكار أجيه بها عليك أثني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنسب ودانا لسقد من فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قدانا أنت الأليم الذي علمت حزبك ما فأقوم تيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا سبد جناني وسد منطقي وقني لهنا بإعدام ما قد كان ودانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد هانا ملك أبيدك ما يختار من كبلا مكن ولا سلب وجل مزعانا ملكه يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من قد جاء شبعانا نجاك متجيا ألا تقيبه وتكفي يوم بصر قلق نيرانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه وكان الحج ميذانا لو اكتب الآم أجلا لانقطاع له في كل ما فيك ينوي منه دنزانا قلب قلوب العدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت للانا نجاك متجيا ما رام في عجل يا قيل من أمه من كان عجلانا أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للعود مولانا تركت ما كان لي بالبيه مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا بيقي أذل عاجلا بالبشر مهمدا حتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوعي لتوبى واحملي وقني أذى الوراء والتتب لسمى إسكانا لك سما والأرادي والهوى وبلا مشارك ليرد من شركه بانا أجب وسلم بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا أدب وسلم بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: دي خدم سوره
3: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
4: bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين مغجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء

0: ياسين مع جماعة الكاف والراو للراي والباء وهو الباء والراو راء وباء له مطلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء دالي وفائي وعيني كل أسملة به كجيم بلا من بعد وباء
1: فالضاد مع جمعة والراء فارخني وباء بالخسر عن الخاء والباء صادي ودالي وراء اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم ساء والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داو له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداو وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد إثل الأمر إطراو قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

الله سيطفئ نور الله إطفاءه ومن يرد كون ما أعلاه منصفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاءه ومن يرد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداه حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدرة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبخ وإعلاء محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثقلا يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راض عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضاء شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعمة.

0: الباء والراء يا مراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والسحب حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني الأسواء واللؤما طرا وبي فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lépp luñ duggal.

وأرتجي من أجرا خير ممنون. إلى يقاض بزاح بين وزاني على المناي وعلى فعل مجنون وجاد ويلا بزر شاقد من لمن أتانا بمخروج ومسنون. سند القزا دليل الوهاب أذكره بها ونشاخ ما قد فاق مسنوني.

أخذ عن قصص الوادي وسألوني يلا ويحيى خيوم قلبي يعني وزن جنابي بسر منك مكنوني هذا العزيز الذي يبقي بخايته فدق بني كل مخلوق يخاسي أميني وتنجيني رديد عنكم رداء لا يفارقني لي منكم ألصق من بسجين نبعد عن يم القلوب جيف دين وأخرجوني كم محسور ومسجون أبي برادة ومصنع الدرو وهم سم وبكم وهم ينكسيات منعفا من جنابي بر سوتهم يا مالك الملك يا رب.

عليهم ودرا أندر وتنفر بهم عليهم وفوق السحر تحتم كذبت في البر أني لا أمد يدي إلى نزرى حبيب المعي وطين إن شاء من بي أبغي سكون به دنيا وخرى بتسيه وطوطين لله جل يدي والقلب محبدني وذاق لي فوق ما عند ذليتين لله جل يدي والقلب محبدني وساقي فوق ما حند سليتين لي رعل في البع يحداي ولي جسم والكل فيما مضى قد كان يحتين سواجيل الذي مهما سكنت له أسكى ولي خادم أهوى بالتقنين يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أجرم بي وبخير سجري حين

0: به أجارني وكفاني قدمتني حنيج الأصل من كانت تحرقني وبالهدى جاد لي حقا بتبين ما حيوب الذي كانت تسلسلني وليعين خيرا كل تحين تجاهل مني بذكوري لها بقلمة المستضعى والسوق ينويني تجاهل مني بذكوري له بقلمة المستضعى والسوق ينويني علي سلا بتهليم بجملته وجعل لي من تكريما بمحسون لي بكونك وابا من عيا معا يا خير محتن بيتاء المقاسين يا الله يا برو يا رحمن سخرني ما يصلي دون كسب خير محسون يا خير
1: bay foko dem ziaré ji ay cheikh serigne aliou amar khalifa serigne ibra dior khalifa dal nankoy foko fek nañ fa ay talibim yu bari am mo dënd ak ay rakam mo xamé fa reytal buñ fa duggé dal dem ziaré ji serigne abdoulaye jaxaté khalifa serigne am sakku jaxaté ñoo yagne deug sen tour ñuy ay jankat yu mak
0: ya khayr rabbin rabbin qad raqim
1: buñ fa joggé ba tay dem fekk ji ziyara serigne touba sar khalifa serigne cheikh ibrahima sar
0: waji ili lazi arju bila kulfin
1: wa gubu an yahuja aram ya sheikh la hasrin mustafa sar khalifa serigne bakki sar mo tam tam ji ziyara ji ko fofu
0: harul bi khayr kul dahaqin
1: bayko do ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne bara khourije mbacke
0: summan wa bukman wa hum yankal majanin da de gal yow maya taaru ya maliki ya man guri lahu wa hub yunin ya qiram mukhni al qanin la sharika lahu fi al mulki wal hamd yunjini wa yuhyi
1: khalifa serigne ali diouf lambay
0: ya malik al mulk ya masjid al hamd
1: ya batay keur serigne tierno diouf lambay
0: sitran wa shani
1: wa lambay ñepp deg nañu serigne aline diouf lambay
0: ba tub la ilaha illallah
1: fala gor ya la ya serigne aziz fall fallu ko serigne mortale fall dem seti serigne cheikh fall khalifa abso khalifa di khalifa serigne ali fall mbawol

0: للمنطقة للمنطقة للمنطقة.
1: دم سيتي تي في سيرين مور سورن خليفة سيرين مسورن سورن بندر غناو بو سيرين توبا لاكو ني ني مودون توك تولو بري تي مديري سيرين الشيخ مصطفى مباكي تي بروميير خليفة يو داناني بلان جوماجي كوتو في فرنسا اك نيتي 1931 اك ايتام رايو جوغل توبا اك ميري تي فرونسي توبا اك يو على النبي ولا لي وزر نيو فك كون طالب يو باري رانيف اك سخنا نيان دون سخنا سيرين مسورن كاكفا بامبا سورن نيان كو رانيه
2: ممكن النداء او ذل كل مسلم ومسلمه ما لزوال كل يكوف السلام لكل مؤمن وكل مؤمنة لكل مؤمن وكل مؤمنة أو شل بزارات لسف مدمنة مد لكل مسن ومسنة أهل بزارات تنا مستزنة وجل مد رسول الله

0: penku wax ne wax magni ne len suma jangé mulki ba ta khola araytu mo inna asba ma ukum khawaran faman yatikum bima yanhinin na ngeen masé wax ne allah rabbul alamin do seun tuba wax la ko magni ñom talibi magé na buñu sayi serigne bi dañu dul xamati dara seen xam xam lepp serigne bi lay yam du duñu am deewuk nop seen nop yeb serigne bi lay nek du duñu am gis gis serigne bi lañuy xol seeni xori lepp serigne bi li jëm de len serigne bi xol ñu fay ko serigne bi delu jaaju waxna ko la araytu mo inas ba ma ukum khoran fuman yaatikum bi mahinin ñu ne pat mu delu jaaju na ko la araytu mo inas ba ma ukum khoran fuman yaatikum bi mahinin magi na pat mu geesu na allah rabbul alamin bam ne allah rabbul alamin mag ñepp daal ni allah rabbul alamin mu jog reggal bofum ci tankam na ana yubra sar mu ne ko ma ngi mu ne ko ñew mu ñew mu ne ko topal ma ndox mi ba jotal mako ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kawsara fi mo señ tuba ko señ fallu makke ko wax su laminam bi mi liggeelo sa wajur seen bi mi koy liggeelo wat bi mu sakke mu ne ko ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kawsara sun borom may na mako fi topal ma ndox mi ba jot ko na fay ñaan ndoxum sam sam tay bi diko jarigno tuddu ñe makka ndoxum kawsara ba nga xamé ba nga ko jarigno da nga dem aljana tay bi diko jarigno fu bayna ma alakhirah señ wax dina makka
1: كلما أوخدوا نارا للحرب أطفى الله كل المهامد لمن يحشمنا مسليا على الذي يهمنا الله جميع الخلق والأمر بلا تناسى ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه مع السماء منه بجاه المصطفى المقربي أروم خير أمل ومرخبي إله كن بالمصطفى أوابي مدافئا أني وأنشئ أبي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف صدرك هو سحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا صنوبنا يا رب خطنا إلى الإسمة والنجاة عن كل مقر وبلاء يادي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري أنت وأنت خوصنا من لرري أنت الذي أوليتنا ما يرحب فضلا فكفنا به ما يرغب نج بفضلك حبيبك اللهاب والتف بهم وكفهم كل مغاب اسرف قلوب المشركين كلهم لغيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانه والكريم إليك لا إله سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وأسنا بك من نار اللهب ونار هرب وقتنا كل النزب لسنا بإسنك الحشين يا وكيل فكن لنا عند قفيف والثقيل أتنا أن السرر والشرار في هاشه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رئيم فأقق الرجاء يا كريم بأي ما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفأت نارك لمن مولاه يشي بلا إله إلا الله منك طلبت العلم والسعي معا يشي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار قيب إمتي تفضلا وأسما قسمتي أنت ملاشي أبدا وجنتي عن كل سوء وأصل من فتنتي أبلي مواهب يقيم أسدي في طرأة بالمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانه الأشيس والجبار لك الخلائق مها والأمر ومنك ياتني المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأسود هو على الماهي وآله بدور وسهبه سلي وسل في الدهور وجهت للآدي الأليم أقلي وفكرتي وهو ينيل نقلي يقود لي النور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني تهليم من لا يقفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسمتي والنظر ولسوى أقلي ساق ما أزر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانية وفك كبلي لا أكون آنيا كون لي إدلاخ للمرالي في شر والجهر بلا أمراري منه طلبت العلم والسعي معا

0: lu di gua bilok kuyu di jama
1: Tegudiga yep di salata jen alarga Tegun tutur sering apa pada bakit hajar lalu kulu murid Kalauan janggi Ingin tutur biron janggi nyep Kalau minat ton Sering dat ke pajama dan ke Al-Quradul Karim Mopi Muhandal Grup Kasai Ibu Tursin Abdul Qadir Bakke Nepon ke Sering Memudu Drame Sering Longo Jam Sering Mustafa Si Sering Modu Si Sering Muntaka Gay ak elaji gadjaga buñu deglu serigne bakke fadiama ci alcorane ba nopi deglu serigne sambay conférencier
2: ومن الناس ما يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم أصحاب نار بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا آمنوا كما آمنوا شعروا لا إلهم مفسدون ولكن لا يعلمون ويسا لقل لهم آمنوا قالوا آمنا ويسا خلوا إلى سياتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا يستهزئون بهم ويأمرهم في فخر يمنوا أولئك الذين نصروا الله من رحم ربتي يعرفون ما كانوا معتدين مثلكم مثل الذي استوقد النار فلما على ما أولئك وشهاب الله بنو أيما تركهم بسمة لا يبشرون ثم بكم ومنهم لا يرجعون أو كسي من السماء في سمة بعضهم برق يتشلون عذابين في أسان من السماء خاسر الموت ولا مهيد من الكافرين يكاد البرق يختفى بسارب كل ما على لهم مسوفين إذا أسلم عليه وعاوه فلو شاء الله لساء بسمي وأبشرهم على كل شيء خير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي محمد عليكم ترتقون نسي جعل لكم الأرض فرارا تغشرها بنا وأنسل مثل ما أنفق عليهم السماء كرزقا لكم لا تجعلوا إلا أعمال وأرض تعلمون وإن كنتم في مما نسل على عبدنا فاروا المسرين بسواته من مثله يدعو سواد أبوه أن لا يمكن سارقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقود الناس وهي أقوى للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب سلم أبوه لحسن خوفها فأما الذين آمنوا خير ما له حق من ربه أما الذين كفروا فيقول ما شاء عبد الله بها أيوش له ويسلمان في ذلك أولئك المخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعيكم ثم يمدكم ويؤييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى على سبع السماوات بكل شيء عليم إذا قرأت القرآن استغفر الملائكة إني جعل من الخليفة قالوا أخرجوا فيها من شرك أويس القدمى وما نسبوه بعبدك ونعبده لك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كلها أسمع رب الملائكة فقال أمي ولي بأسماء أولئك كنت خالقين
3: إنا لمحرون أنا خلقا دير المخلقون
2: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئني بأسمائك فلما أنبأهم بأسمائهم قال أعلم أحد لكم إني
3: وربك أنا من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بل
2: الوالدين واشكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
4: مبكي جلد مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen ndokkel ci bis bi ñu dajé fi ñu jëmmi yalla ak rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu xamné bëpp xéet am nañu ay jamono ay bërepp ak jëm yo xamne xali nit ñoña ñu ngeen fatte mukk baba sadi taxaw bis yoyu jëm yoyu ak bërepp yoyu day sax ci xali nit ñi tax ci seen xol ñu du leen fàttaliku ba faw. Wépp xeet kon am na ay way gën ñu bokk ci ñoom, am ay tànneef ñu bokk ci ñu yëkkati réew ma sagal ko màggal ko di gàññeru réew ma. Sëñ Touba nag di jëfi yàlla di taal bu suñ borom tabaraka wa taala taalal boppam, namm ci muy yëkkatiku di jëmbaxliku ba faw te du géem du saxaat, di bokk si jëmm yi nga xam ne taarix du leen fàtte daf leen di gën a màggal di leen gën a yëkkati ba keroog bis penc ba feeg jant bi ak weer wee ngi fi rek ñu di ko fàttaliko. Muy mbindeef moo xam ne léppam bind bu tooy la, léppam di ak waare ci képp kuy waaru, mu bokk ci tegtali dëggal yi bokk ci tegtali wéral yi, xam ne ak dogoom ak muñam rek doy na wilaaya. Mu doon jëmm joo xam ne yàlla daf ko feesal dell ak dogu ak mat ak wóolu, nit la koo xam ne bu jógee jëm ca la mu jëm dara mënu koo delloo gannaaw, du deng mukk, du yéex mukk, day àgg rek fa mu jëm, du geesu jëm ci lenn. Muy nit ku daan xiise boppam, nit ku xiis ci boppam la, am fit wu dëgër ngor gu mat sëkk bo di nit jëmm joo xam ne du mer mukk lu dul ngir lu naqar yàlla. Muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo, ku rafet yéene la, bi mu yéene boppam la yéene bépp jullit bi ngi dem jéggal na doomu aadama yépp ba jéggal ay noonam, du fayantoo mukk di nit koo xam ne ki woyefal boppam la, li yàlla def ci moom lépp jóg ba mu jommal nit ñëpp fexul amul dara lu mu naw ci boppam. Ci nahju qadaa al haaji bi mu tër ngir jàngal jullit ñi teggin, dafa wax ci bopp bi ne qaala ibnu cheikhihi allazi laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu, mu ni doomu sëriñam bi nga xam ne santul ci boppam lu dul turam yi mu tudd muhammad. Nga xam ne kon jaloorem yi ko yàlla jox, kawtif yi ko yàlla def, ni mu nekk di xetali jàmm ci kaw suuf, loolu lépp amul ci lu mu gis boroomam rek la gis, nee na nawul ci loolu lépp nawul bopp nawul ci boppam dara lu dul turuy mu tudd muy muhammad. Mu dëddu goo xam ne jàll na fa nit ñi xamee woon dëddu, wakkiilu ci yàlla wakkiilu goo xam ne weesu na fa nit ñi xamoon wakkiilu, ragal boroomam ragal goo xam ne weesu na fa nit ñi xamoon ragal, di ko muñ muñ goo xam ne weesu na dayoog muñ. Ba ñu ne ko fa sabruka faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ila ala al maqaami, sëg muñ feeti ne kaw muñu bindeef yépp ba suñ borom yëkkati la ci saw kawe ci maqaama yi. Mu di ko sopp boroomam ba xam ne wul suukar ak kaani, mu di ko namm boroomam fu mu toll ba mu dox digganteem ak lépp. Waxtoom ne jarañ ci dénd bi fekkoon ne nit ñi amee seeni aada ak seeni baax yoo xam ne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nekk ci seeni cër ba mënuñu koo bàyyi, waaye moom mu nekk nit koo xam ne tëlee taxaw fa nga xam ne ña fa taxaw ñàkk mën a dem fu ko sutat moo leen fa bàyyi, mënu faa taxaw moom. Mu di koo xam ne tëlee doyloo la nga xam ne ñi ko doyloo dañoo xamul ne dara gën na ko wala la ko gën mënuñ caa àgg, moom mënu faa taxaw mënu koo doyloo. Mu dal di tàmbalee wuutee bindee yi ci lool, mu bokk ci xeeti doomu aadama yoo xam ne ay jant lañu yuy leeral lëndami xol yi, di saafara yooyu ràggi xel yi, di ay waame ñeel marano ragal yalla di ndox mu sedd mo mbengat ngir magu maro kep ku bëgg yalla mu nekk nit ko xamne sun borom daf ko xaro lol lepp ngir yeeram gumu yeeram jamni limu foot ci ay xol limu dindi ci reer limu dindi ci reey limu genné doom adama ci yoonu texé di jaarale ko ci yoonu aljana ken xamul numu tollu mune day bi ci jamono bi ñëwé bi ci bërepp bi ñëwé bi ci bërepp bi ci fakki lenn lo xamné mën na tax ñu xalaatoon né li mo wara mëna tax mu mel ni wala ku dikké ni ci bërepp bi ci jamono bi war nga mel ni dedet ak xariyam dong mo tax mu fat fu dara ni mu def ko lepp tak lu dul dara mu def ko lu nekk tak lu amul njariñ mu def ci njariñ lo xamne dana doy kep ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foko lamb daj ko fa fo xol gis ko fo wal beti ko gis lo xamne li moko waral wala li moko taxa mel ni mu mel ba ba rew ni daj di jop ci lamb yi bu doom adam yi xeye ci ko fan yari jinni yoon fo fekk aji taxe mom lay waxtane te ko saxlu kon wacc na ci lo xamne baba sadi taxaw ku bëgg jup jup ku bëgg taxe taxe ku ko won gannaaw nak xawma sax te ski waxtane ko moy waxtane sun borom tabaraka taala wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatuhu dañu doon waxtaane limam ahmad ibn hanbal ci kanamu ay ulama yu jëg dayo dañ yag am ci kenn ko xamne dafa ne yeen ngi tek ahmad ibn hanbal fumu agul de ni ko waxe ulama yu ci dess ne ko yow day daanu nga jël bo xamne do jogo ci mukk ahmad ibn hanbal de waxtaane ko moy waxtaane yalla ko non seigne touba waxtaane ko moy waxtaane yalla wa inda dhikri salihin tansilu rahmatuhu la ulama yu wax dafa ñew te ñew luddul ngir xattali bindé fi ñew luddul ngir léral lëndëm bi fi nek ñew luddul ngir dindi réer ñew luddul ngir dindi taxé di tek ak taxé ci yërmane suñu borom ñu nit ko xamné dafa xam lamu nek xam fa mu joggé xam lamu fa mu jëm xam la ko taxa jox at tan ñepp it boot leen fa mu jëm lér ko lam fa am mudi وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سن بروم تبارك وتعالى واخون يونتي نخ ني واتي جيمي سي يالا باري نانيو بودي بروم خام خام امي سان سان امي من من وايي نك نيم كو واخ رك لي غنا جافي موي وداعيا الى الله باذنه نغا خامني يالا سي بوبم مولا سي مولا سي باغا دوي كو مون لا ووتيل موم دا فا ني سن بروم دا فا ني كو بي لوزي كون دي ني manam ñew leen wëru ci man rohi binde fi mu gallo tax leena añal yowmal qiyam bi tagir dafa ñene borde dafa abu fay ko mu fay daf lay fay ba wess la tax neena wala ni al abrar fi ukhraya wan qad li bilan fiha qiraya way bax ni ni yalla baxal te ñuy ciri sun borom man lañuy mengol yowmal qiyam te bu kéroge sama berde gi mo sama borom di berdel amul ak du jeex mukk kon lu du jeex mukk ku ne xajna ci
5: rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bi iftikhar bimun lan tarima rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama بالافتخار بمنى لن ترما جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحت اللعين أغست من دنياه زادي للجنان وانقاذ للهوى ولي صفى الجنان ولاني الأبرار في أخرايا وانقاذ لي بلا انتهى قرايا رافقني إلى الجنان جيم ولسواي الزحزح الرجيم الترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين الجاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب لم ينحني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى ليسر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله إنه البديع وقادني له بأنواع البديع برأني الخالق من سواه وقاد لي من لا يرى شرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاتيح.

مهبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حزت غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغرر وعمري تقبلا خابت طلاتي مع الحساد مو زمني حست بلا كساد وقاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينحني ما باعني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفا زمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وطابت قربي نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير التربتي نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفعي هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين حمدا لمنزل الضناء والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث ما استزامر يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أذكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظم يلا.

علمي ودي الحياة سبق دون ظلمي دعا نبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي البصر والكلام له هدى المختار لا يلام

الله به ولا إله إلا الله. ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم، نسأله قبوله هذا النظيم. أعبده والله رب العالمين، إن شاءه بخدمة الهادي الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.

الآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد

ولتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم

أعطني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي، وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عباد

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن.

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد.

أتيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحيد.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

ريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كلك لي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرى كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

ويني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل

كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل، واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني عبد لربي وخديم، للمنتقى الذي السيادة تدوم، وصل يا رحمة.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب

لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

منزلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزه المحارم إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حباب الغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغينا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرحت مطيا.

ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق.

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا.

ألا من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أسنى وعندك جعلني خديما أسنى وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يقليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صلي صلاة.

به في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

الحال وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

الحال وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمي.

من مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدنيا.

الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير

الحالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد

أوصلت لي أسمان ما عني يبيع بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت للشهود

مصفيا بهم ممري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال.

إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلمي على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني.

وجملة الأنهر مع عيالي، واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي، واحمني عن كل كد، ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا، وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا، واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا، واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال، وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق، وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي، واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم، مع سلام لي يصحح العليم.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.